0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik, beberapa hari telah kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.